0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan.